0: حروب واثناء النزاعات. كذلك تعتبر انتهاك صارخ للانسانيه، خاصه الشريعه الاسلاميه التي اكدت بحمايه الاسرى.
1: 根据这次换囚协议，或是人员将涵盖来自冲突各方的约1700名被扣押人员，其中包括也门、沙特和苏丹及囚犯。换囚行动原计划在红十字国际委员会的监督下进行，被外界广泛视为近年来敌对双方在人道主义领域所取得的最具分量的建立信任举措。
2: صفقة تبادل الأسرى وعرقلتها نعتقد لأنها تدمر بناء الثقة التي كانت بدأت. نحن كنا نتوقع لأن هذه الصفقة هي مؤشر لكثير من الملفات الإنسانية والاقتصادية الأخرى وكذلك السياسية. اليوم هذه الفشل هذه الصفقة دليل على أن الفجوة كبيرة وعلى أن الثقة تزداد يعني تلاشيا وربما تنذر بتصعيد على المستوى العسكري بطبيعة الحال.
1: 换囚行动的破裂对数百个苦苦等待多年、期盼7人归来的家庭来说，无疑是一次沉重的打击。除了人道主义层面的重创，这一挫折还引发了人们对未来类似协议前景的担忧。在政治僵局持续、和平谈判毫无实质进展的当下，这也让旨在维系互信的努力蒙上了一层阴影。
3: This collapse proves that even purely humanitarian breakthroughs remain hostage to political rivalry as both sides trade accusations. The immediate victims remain the captive detainees and the families left waiting in agonizing limbo. Abdullatif Elwashili, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
4: 马上回来关注的是巴威先后在浙江台州以及玉环还有温州乐清两次登陆，有数千的航班因此被取消。待会见。